تجربة كبتة أبزار بنانسان رسيب رلو كو كرو شاكا من بتا أبزار بنانسان then رسيب all the qualities from Guru devotion of the enlightenment they say two kayas